لسه توب ولسه مش هننسى. توب ولسه توب ولسه توب ولسه لا ولسه مش هممنا. السن يغز في لحم الخصب أبين نيل تبين سن. أنا عملاق السن تألف فما ما تلف في فرق السن. طب ولسه طب ولسه طب ولسه طب ولسه طب ولسه مش هننسى. طب ولسه طب ولسه طب ولسه لا ولسه مش هممنا.